0: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.
1: عشرة عشرة عشرة العشرة تقولش غير أخير محرام وكله جاي جامد فيديو وقال إيه